0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Iraqi.
2: برنامج فريكندا متاح للعائلات في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا للبرنامجين المخصصين للأطفال في سن 3 و4 سنوات 3 and 4 year old kinder، ولا توجد شروط محددة للتأهل. ومع فريكندا لا تدفع العائلات أي رسوم من مالها الخاص في رياض الأطفال المستقلة، أو أنها تحصل على تخفيض في الفاتورة في حال رياض الأطفال التي تشكل جزءاً من برنامج الرعاية النهارية الطويلة. مع فريكندا يمكن للعائلات الاستفادة من 5 إلى 15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 3 سنوات، و15 ساعة من برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات. يمكن لبعض العائلات الحصول على ساعات إضافية في برنامج رياض الأطفال لعمر 4 سنوات، بما في ذلك الأطفال من خلفيات اللاجئين وطالبي اللجوء. وهذا يعني المزيد من التعلم واللعب لأطفالكم بغض النظر عن خلفيتكم. لمعرفة المزيد تواصلوا مع روضة الأطفال المحلية أو البلدية أو موظف الدعم، أو قوموا بزيارة الموقع vic.gov.au/freekinder، حيث يمكنكم أيضاً العثور على معلومات بلغتكم، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: صباح الخير إن كان صباحا، مساء
5: تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية على موجة الأف أم بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3

Good morning and good afternoon, أستراليا. أمير الحب هيا باش قلنا نبدأ مشوار الصباح معكم. صباح ومساء الخير.

صباح الخير ومساء الخير. مساء الخير لأهل أستراليا دا يسمعونا ملبون وسدني، وصباح الخير لخارج أستراليا بنجور أهل فرنسا والجزائر، وصباح الخير لبغداد الحبيبة من الحلة ومن الزيونة. صباح الخير، أشرقت الشمس وأشرقت معها الأمنيات الجميلة. صباح مليء بالرضا والطمأنينة والسعادة. صباح الخير، أتمنى لكم يوما رائعا يحقق لكم ما تتمنون. خليكم معنا ومع البرنامج العراقي، فقرتنا كالمعداد، نشرتنا الإخبارية ومع أجمل الأغاني العراقية القديمة والحديثة، وفقرة صحتك بالدنيا مع الدكتورة ميديا إلياس، وموضوعنا اليوم عن سن الياس، وفقرة حدث في مثل هذا اليوم، وعدنا فقرة جديدة هي قصص وحكايات.

قصص وحكايات. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريت بلزات صوت الجالية العراقية، من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين مرقس الصناطي. قصة الطفل وشجرة التفاح. يحكى أنه في يوم من الأيام كانت هناك شجرة تفاح كبيرة فارغة الأغصان، ممتلئة الثمر قوية الجذع والأغصان، وبجانب الشجرة كان هناك طفل قريب منها يلعب ويلهو ويتسلق على أغصانها.

ويأكل من ثمارها، وإذ تعب من اللعب نام تحتها مستظلا بظلالها وأغصانها الكبيرة، وكان هذا بشكل يومي. مرت الأيام وكبر الطفل وانشغل عن الشجرة فتوقف عن الذهاب إليها، ولكنه عاد يوما إليها وهو حزين، فطلبت منه الشجرة اللعب معها، فقال الولد: أنا لم أعد صغيرا وأني بحاجة لبعض النقود كي أشتري بعض الحاجيات. فقالت له: أنا لا يوجد معي نقود، ولكن خذ ثمر التفاح من أغصاني وقم ببيعه واستخدم الأرباح لتشتري ما تريده. فجمع الولد كل ثمارها وأخذها وهو سعيد وغادرها ولم يعد، فباتت الشجرة حزينة.

بعد أعوام عاد الطفل وكالعادة قالت له الشجرة: تعال وألعب معي. فقال لها: لقد أصبحت رجلا كبيرا ولدي عائلة أنا مسؤول عنها وأحتاج لبناء بيت، هل تستطيعين مساعدتي؟ فقالت له: أنا لا أملك بيتا، ولكن بإمكانك أن تأخذ من أغصاني كما تشاء لتبني بيتك. ففعل الرجل وأخذ الأغصان وغادر وهو مسرور. تمر الأيام والسنوات، والشجرة وحيدة حزينة على الطفل الذي كبر وأصبح رجلا ولم يعد يلتقي بها. وفجأة جاءها في يوم صيف حار جدا، فسعدت الشجرة بقدومه وقالت له: العب معي. فقال: لقد كبرت كثيرا وأصبحت عجوزا وأريد أن أرتاح من عناء الدنيا وأن أعيش فترة استرخاء، أريد أن أبحر بعيدا عن الناس، ولكني لا أملك مركبا أبحر به. فقالت له الشجرة: خذ من جذعي وانصنع مركبا. فأخذ من جذعها وصنع المركب وذهب عنها ولم يعد لسنين طويلة. وبعد كل هذه السنين عاد الرجل للشجرة وقد اعتادت عليه أنه يعود ليطلب شيئا منها، فسابقته بالقول: آسفة، ولكني أصبحت كبيرة جدا ولا أملك شيئا لأمنحك إياه. قالت له: لا يوجد تفاح لتأكل أو لتبيع. فقال لها: لا داعي، فليس لدي الأسنان لأقضمها. تابعت الشجرة حديثها فقالت له: لم يعد لدي جذع حتى تلعب وتتسلق عليه. فقال: لا حاجة لي به، فقد أصبحت كهلا عجوزا لا أستطيع القيام بذلك. فحزنت الشجرة كثيرا لأنها لا تملك ما تعطيه، فهي شبه ميتة، جذورها أصبحت ضعيفة. فرد عليها العجوز قائلا: كل ما أحتاجه وأريده الآن هو أن أرتاح من هذه السنين، أحتاج مكانا للراحة فقط. فقالت له الشجرة: هذه جذوري وهي ما تبقى لي، يمكنك الجلوس وأخذ قسط من الراحة بجانبي، اجلس واستلقي هنا كما تشاء. الحكمة المستفادة من هذه القصة أحبائي المستمعين: يجب تقدير كل النعم التي يمنحها الله لنا، كنعمة الوالدين ونعمة الصحة ونعمة جمال الطبيعة وعطائها، وعلينا المحافظة على هذه النعم باستمرار. حيث شبه الكاتب الشجرة بالأم التي تبقى ترعى طفلها حتى يكبر وتفني حياتها كلها في توفير احتياجاته وتقدم له كل ما يحتاجه، كل ما لما لجأ إليها حتى تنفذ كل طاقاتها وتصبح غير قادرة على العطاء. فيكبر هذا الطفل ويصبح شابا ثم رجلا ثم عجوزا كهلا، ولم يدرك قيمة والديه إلا عندما فقد كل شيء واحتاج للراحة، فيلجأ إليهم من جديد لأنه يعلم أن الوالدين هم مصدر الراحة. كنتم مع قصة وحكمة، نلتقي بالأسبوع القادم وقصة جديدة وحكمة جديدة.

رياض أحمد ولا على البال. شكرا جزيلا يا فادي على هذا المسج الحلو, وشكرا عزيزتي سميرة, يسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. شكرا جزيلا من الجزائر مريم وكهينة, شكرا لكم, بونجور. نحيي أم مروة من الحلة بابل.

شميران أهلا وسهلا. Thank you very much. شكرا وصباح ومساء الخير لكم همينة. داخل سباي

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي بغداد. حددت وزارة التربية الأسبوع المقبل موعدا لإعلان نتائج الدور الأول لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2025-2026. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إن عملية فحص وتدقيق الدفاتر الامتحانية الخاصة بمرحلة الثالث المتوسط وصلت لمراحلها الأخيرة، ومن المؤمل إعلان النتائج النهائية للامتحانات الوزارية مطلع الأسبوع المقبل. وأفاد بأن عملية التصحيح والتدقيق تسير بشكل طبيعي داخل مركز الفحص. بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر أمس الاثنين الملفات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي. يأتي ذلك في وقت باشر خلاله المحافظ الجديد للبنك المركزي مهامه الرسمية، وأكد أهمية مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار المالي والنقدي. وذكر مجلس القضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل محافظ البنك المركزي الجديد نزار ناصر، حيث بارك لمحافظ البنك المركزي بمناسبة تسلمه منصبه متمنيا له التوفيق في مهامه. وأضاف أن رئيس مجلس القضاء بحث مع محافظ البنك المركزي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية الخاصة بالبنك المركزي. وذكر البيان أن المحافظ الجديد نزار باشر مهامه الرسمية رفقة المحافظ السابق علي محسن، حيث أجري جولة ميدانية شملت مختلف مكاتب وتشكيلات البنك المركزي العراقي للإطلاع على سير العمل والوقوف على طبيعة المهام والواجبات التي تنفذها الأقسام والمديريات. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. أوضح رئيس الجمهورية نزار أميدي أن الإعلام المسؤول يمثل ركنا أساسيا في دعم الاستقرار المجتمعي وقيم المواطنة والتعايش، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالخطاب الإعلامي المهني الهادف. ذكر البيان الصحفي للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن أميدي استقبل في قصر السلام ببغداد رئيس مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور بلسم سالم، يرافقه أعضاء المجلس. وجرى خلال اللقاء بحث عمل الهيئة ودورها في ضبط الإداء المؤسسي للقطاع الإعلامي، حيث أكد رئيس الجمهورية أن الإعلام المسؤول يمثل ركنا أساسيا في دعم الاستقرار المجتمعي وقيم المواطنة والتعايش، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالخطاب الإعلامي المهني الهادف ومواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المفضلة. تلقى منتخبنا الوطني ضربة مؤثرة خلال مواجهته أمام المنتخب الفرنسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة ضمن نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تعرض مهاجمه وهدافه أيمن حسين إلى إصابة أجبرته على مغادرة الملعب مبكراً. وشهدت الدقيقة 25 من الشوط الأول خروج أيمن حسين متأثرا بإصابة تعرض لها دون احتكاك مباشر مع أحد لاعبي المنتخب الفرنسي، ما دفع المدرب الأسترالي غارهام أرونالد إلى إجراء تبديل إضراري وأزج بالمهاجم علي الحمادي بديلا عنه. وكشف أيمن حسين أن الفحوصات الأولية أظهرت تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن حظوظه كبيرة في التواجد خلال المباراة المقبلة أمام منتخب السنغال في ختام منافسات دور المجموعات.
وأوضح مهاجم أسود الرافدين إنه يعمل على استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي من أجل استعادة جاهزيته الكاملة، معربا عن تفاؤله بالحاق بالمواجهة المرتقبة التي تمثل الفرصة الأخيرة لمنتخبنا في البطولة. وتكتسب عودة أيمن حسين أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني لما يمثله من ثقل هجومي وخبرة ميدانية، إذ يعد أبرز الأوراق الهجومية في تشكيل العراق خلال المونديال الحالي. أما أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية، واشنطن تبدأ تقليص طائرات تزويد الوقود بمطار بن غوريون بعد طلب إسرائيل. مصدر أمريكي يكشف عن خلافات إسرائيلية لبنانية حول آلية الانسحاب من الجنوب والمفاوضات مهددة بالفشل. ضباط من الجيش المغربي يصلون إسرائيل للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة. نتنياهو ينجو مجددا تفاهمات بين الحكومة على تأجيل حل الكينيست. ترامب: رقابة كاملة على إيران، مفتشو الطاقة الذرية سيتوجهون إليه قريبا للإشراف على اليورانيوم. بري يستنجد بماكرون للضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان وتثبيت اتفاق وقف النار. هل هناك بند في الاتفاق يجبر إيران على شراء منتجات أمريكية بأموالها المجمدة التي سيفرج عنها؟ ترامب يصرخ بوجه نتنياهو وشتمه السفير الإسرائيلي في واشنطن: نحن في وضع كارثي بسبب حزب الله. ليبرمان يهاجم نتنياهو ويدعي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأمريكا. روبير يصل إلى أبوظبي في أولى محطة جولته. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية: اليابان دولة ذات اتجاه ثقافة واحدة وناجح، التجربة اليابانية وليس التجربة الدنماركية. بولين هانسن تستشهد بالتجربة اليابانية كمثال ناجح على مجتمع ذو اتجاه ثقافة واحد وتريد من أستراليا أن تحتذي بهم. مدرب السنغال: سنرمي بكل ثقلنا أمام العراق، نفكر فيه فقط، تفكيري فقط بالعراق، ما باي لا وجد شيئا في دماغي سوى العراق أفكر به. التبوغة المصادرة بقيمة 23 مليون دولار أسترالي، ولاية كويزلاند، حملة مداهمات على 16 موقع نتج عنه مصادر التبوغ بقيمة 23 مليون دولار أسترالي واعتقال عدد من المتورطين بها. أسرع طريقة حتى تصبح مليونير، أما طحين أو تبوغ. البنيزي يرد على بولين هانسن حول مجتمع ذو ثقافة واحدة: أستراليا لم تكن في يوم من الأيام مجتمع ذو ثقافة واحدة، أستراليا الحديثة هي مجتمع متعددة ثقافات، ونجاح أستراليا بسبب إنها متعددة الثقافات ومتنوعة، وهذه قوة أستراليا. حتى السفنة الأولى التي وصلت إلى أستراليا عام 1788 كان على متنها ناس متعددي الثقافات من الكاثوليك والبروستات، ولديهم ثقافات وعادات متنوعة. حزب الأحرار يخسر المعركة يوميا، أحدث استطلاعات الرأي: حزب بولين هانسن 30%، حزب العمال 27%، حزب الأحرار 17%. أصوات اليمين التي كانت لصالح حزب الأحرار تذهب إلى حزب بولين هانسن الذي يمثل اليمين أيضا، حيث يتم استبدال حزب الأحرار بحزب بولين هانسن في استطلاعات الرأي. صفقة عسكرية بمليارات الدولارات: أستراليا ستبرم صفقة بمليارات الدولارات مع كندا من أجل جلب رادات حديثة مع تكنولوجيا متطورة في مجال
الرصد. أما الخبر الأخير، مكتب الزعيمة بولين هانسن يحمل الحكومة الأسترالية مسؤولية حماية وأمن الزعيمة بولين هانسن، وأي شيء يحصل لها تتحمل عواقبه.

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح. أذيعت أنا مسامعكم من إذاعة تطرية تبلزات صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

تستمعون من المطرب علي صابر صانع النجوم والمطرب العراقي برنسس الأغنية برنسس الأغنية العربية أمير الغناء وصاحب الصوت الماسي.

نجدد الترحيب بكم مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ننتقل وإياكم إلى فقرة صحتك بالدنيا. مع الدكتورة ميديا الياس.

0: نتحدث اليوم عن موضوع سن اليأس. للحديث عن هذا الموضوع مهم يمر به العديد من النساء، وهو سن اليأس أو انقطاع الطمث. تعد هذه المرحلة جزءا طبيعيا من حياة المرأة، وترافقها تغييرات جسدية ونفسية قد تؤثر العديد من التساؤلات. سنتعرف مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميدي الياس على أهم أعراض هذه المرحلة وتأثيراتها الصحية وأفضل الطرق للتعامل معها والحفاظ على جودة الحياة خلالها. نقول أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا سيد إيفلين، وشكرا جزيلا للمستمعين الكرام.
0: يا أهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي ومع فقرة صحتك بالدنيا ومع الدكتورة ميديا الياس. سؤالنا الأول دكتورة، ما هو سن اليأس وفي أي عمر يبدأ عادة؟
1: سن اليأس، واللي صراحة أنا أحب أسميه سن انقطاع الدورة الشهرية، لأن ما في شيء تيأس المرأة منه بهاي المرحلة، بس هي مرحلة انقطاع الدورة الشهرية بصورة نهائية. وهي المرحلة اللي المرأة ما تشوف بها الدورة ل 12 شهر متتالي، فيكون انقطاع نهائي للدورة الشهرية. السن اللي يحدث به هذا التغيير عادة بالاستراليا ما بين سن 45 ل 55 سنة. هذا السن الطبيعي لانقطاع النهائي للدورة الشهرية.
0: نعم. دكتورة، ما هي العلامات والأعراض الأولى التي تدل على بداية سن اليأس؟
1: الأعراض هي أعراض انقطاع آخر الدورة، وممكن تحصل قبل ما تنقطع الدورة بصورة نهائية. تشمل أعراض الجسدية مثل الهبات الساخنة، التعرق خاصة بالليل، مشاكل بالنوم، صعوبة بالنوم، صداع مستمر، أوجاع وآلام بالجسم كله، جفاف بالمهبل. والأعراض النفسية تشمل مثل تغييرات بالمزاج، النسيان المستمر، القلق بدون سبب، ويكون قلق مفرط. فهذه الأعراض تستمر وتكون مستمرة، مش بس يوم أو يومين، تكون مرات متعددة باليوم.
0: نعم.
1: فهي تدل على مرحلة انقطاع الدورة الشهرية.
0: هل يختلف توقيت سن اليأس من امرأة إلى أخرى دكتورة؟
1: نعم، يختلف من كل مرأة إلى أخرى. ممكن يكون في نهاية الأربعينات، وفي مرات يستمر لحد نهاية الخمسينات. فالمعدل بين 45 و55، بس ممكن يحصل بمرحلة متأخرة من سن الخمسين. تختلف من مرأة إلى
0: من
1: أخرى.
0: إلى أخرى. ما الأسباب دكتورة التي تؤدي إلى حدوث سن اليأس المبكر؟
1: سن اليأس المبكر هو مختلف، معناته انقطاع الدورة الشهرية بصورة نهائية قبل عمر الأربعين سنة. أسبابه متعددة، يا إما تكون عن طريق العلاجات مثل العلاجات الكيميائية لأمراض مختلفة من الأمراض السرطانية اللي تأثر على المبيض. ممكن تكون بسبب الصدمات النفسية اللي تأثر على الجسم بصورة كثير قوية. ممكن تكون أسباب جراحية إذا تم استئصال المبيض لأسباب مرضية معينة. ومرات تكون بغير مسببات، يعني كل الفحوصات ما تدل على السبب، بس يحصل انقطاع الدورة الشهرية بصورة نهائية قبل العمر الأربعين، ولهذا شيء كثير قليل يحصل، بس ممكن يحصل.
0: دكتورة، هل تؤثر التغييرات الهرمونية على الحالة النفسية والمزاج؟
1: نعم، تؤثر بصورة كثيرة، خاصة بعد انقطاع الدورة المرأة تشعر أنه مزاجها تغير وتقلب ويصير تدريجي، بس صعب الشخص نفسه يعرف أنه هذا السبب. فدائما عائلته وأصدقائه أو الناس اللي حوالينه بتشعر بهذا الشيء، فمهم أنه تخلي المرأة تعرف أنه في تغيير ملحوظ.
0: نعم.
1: مرات المرأة تشعر بهالشيء أنه ما تستمتع بالأشياء اللي كانت تسويها قبل، مثل أوقات مع العائلة، ممارسة الرياضة، أو
0: نعم.
1: قضاء أوقات مع الأصدقاء.
0: نعم.
1: فيأثر كثير كثير على المزاج وعلى نفسية المرأة.
0: هل يزيد سن اليأس من خطر الإصابة بالأمراض معينة، مثلا هشاشة العظام أو أمراض القلب، هل يؤثر أو يزيد الإصابة سن اليأس بهذه الأمراض دكتورة؟
1: نعم يؤثر، لأن سبب انقطاع الدورة الشهرية يحصل بسبب انخفاض بهرمون الاستروجين اللي
0: نعم.
1: تفرزه المبيض.
0: نعم.
1: هذا الهرمون للنساء مهم كثير، مش بس للدورة الشهرية.
0: نعم.
1: بس يساعدنا على نمو العظام وقوة العظام.
0: نعم.
1: من نتوقف من إفراز هذا الهرمون بعد عمر 50، إذا ما أخذنا مكملات مثل الكالسيوم والفيتامين دال والرياضة، يبدي نسبة تكسر العظام تكون أكثر من بناية العظام، فنسبة الإصابة بهشاشة العظام تزيد. من هذا نشوف أنه النسوان بصورة عامة بعد العمر 60 أو 70، إذا في كسر يكون بالحوض أو بالإيدين، يحصل بسهولة أكثر مما نكون بعمر 30 أو 40،
0: لأنهم مصابين بهشاشة العظام.
1: ونفس الوقت
0: نعم.
1: الاستروجين مهم لصحة القلب.
0: نعم.
1: والأوعية الدموية، فمن هذا الشيء نسبة الإصابة بالأمراض القلب تكون أكثر.
0: الله يساعد المرأة دكتورة. عزيزتي دكتورة ميديا، ما أهمية التغذية السليمة خلال هذه المرحلة؟
1: التغذية السليمة تساعد كثير على الأعراض وعلى الصحة بصورة عامة، مثل
0: نعم.
1: تناول طعام صحي غني بالبروتينات، بالكالسيوم، بالفيتامين
0: نعم.
1: دال اللي مهم لنا
0: نعم.
1: وشرب الماء الكثير مهم
0: يس.
1: مع ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية بانتظام.
0: نعم دكتورة.
1: هذا تأثر كثير، تساعدنا على الأعراض وعلى صحتنا بصورة عامة.
0: نعم. سؤالنا الأخير دكتورة الكي، أعرف الوقت ضيق، شكرا لوقتك بصراحة ولا صدرك السعي معنا. ما النصائح التي تساعد المرأة في حل عمل الحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية بخلال سن اليأس، على الحفاظ على صحتها الجسدية والنفسية خلال سن اليأس دكتورة؟
1: الأشياء اللي تساعدنا هو أول شيء نعمل التغييرات بحياتنا بدون علاجات.
0: نعم.
1: مثل التمارين الرياضية، ممكن نرتدي ملابس طبقات مثلا تي شيرت أو جاكيت فوقها، فمن تصير عندنا الهبات نقدر ننزع الجاكيت ونشعر حرارة أحسن. والشيء الثاني نبي نسميه لبس الملابس بطبقات.
0: نعم.
1: الرياضة الروحانية مثل اليوغا أو التأمل المديتيشن هم تساعد على الأعراض. إذا كانت هذه مش كافية لأعراضنا، في علاجات بالأدوية واللي هي متوفرة كثير، علاجات هرمونية وعلاجات غير هرمونية، مثل في قسم كثير من مضادات الاكتئاب اللي تساعدنا على الهبات وعلى تحسين النفسية.
0: نعم.
1: وإذا اضطرينا أنه ناخذ علاجات هرمونية، فيها سليمة يعني كثيرة أنه تساعدنا على هذه الأعراض، ولازم دائما نستشير الطبيب على مخاطرها وفوائدنا، لأن تختلف من شخص إلى ثاني. ونصيحتي بتكون
0: نعم.
1: لكل مرأة بعد انقطاع الدورة، إذا شافت أنه هالأعراض تمنعها من القيام بالأشياء اللي تقوم بها عادة كل يوم، تستمتع بحياتها مثل ما كانت قبل، فإن هذا الشيء لازم تراجع الطبيب، لأن في علاجات متوفرة كثيرة وتعيد لنا الحياة مثل ما كانت وأحسن.
0: نعم.
1: فأي أعراض نحس بها ما نقدر نسيطر عليها جسدية أو نفسية، لازم نتابعها وما نخليها تأثر على حياتنا سلبية، لأن
0: نعم.
1: علاجات متوفرة كثير وسليمة.
0: نعم دكتورة. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة الكريمة ميديا الياس على وجودها معنا هذا اليوم، وعلى المعلومات القيمة التي قدمتها حول موضوع سن اليأس، والذي يعد من المراحل الطبيعية والمهمة في حياة المرأة. نشكرك دكتورة على توضيح الأعراض والنصائح الصحية التي تساعد النساء على تجاوز هذه المرحلة بثقة ووعي، ونتمنى لك دوام الصحة والتوفيق، ونشكرك على وقتك الثمين وعلى نشر الثقافة الصحية وخدمة المجتمع. شكرا جزيلا دكتورة.
1: شكرا جزيلا سيد إيفلين، واتمنى الصحة والسلامة لجميع المستمعين الكرام.
0: آمين. شكرا عزيزتي.
1: شكرا.
0: مع السلامة.
1: Thank you. مع السلامة.

سفير الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر ويسأكنا حينا. ننتقل وإياكم إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 24 من يوليو حزيران وعام 1009 الإمبراطور الروماني تراجان يشن قناة تراجان، وهي قناة أنشأت لنقل الماء من بحيرة يارتشيانو شمال غربي روما. أما عام 1529 التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا. عام 1717 وفي مثل هذا اليوم تأسيس المحفل الماسوني الأول في لندن. عام 1839 وفي مثل هذا اليوم نشوب معركة نصيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا، والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك. عام 1859 نشوب معركة سولبر بين فرنسا والنمسا، والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان هينري. 1910 غزت اليابان كوريا. 1963 زنجبال تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية. 1978 وفي مثل هذا اليوم اختيار رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد حسين الغشمي عن طريق رسالة مفخخة نقلها له مبعوث رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. 1983 وفي مثل هذا اليوم قطع العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

0: 1985 مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق على متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان. أما عام 1992 عودة حزب العمل الإسرائيلي للحكم. عام 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير. عام 2016 المملكة المتحدة تصوت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.
1: والله والله لا صدق تحكي وانت محترق اخاف تصورنا مو
0: 2017. وفي مثل هذا اليوم صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لتصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للمملكة العربية السعودية. أما عام 2018 وفي مثل هذا اليوم الإعلان عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة. نفس العام 2018 وفي مثل هذا اليوم السلطات السعودية تعلن رسميا رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة. عام 2019 وفي مثل هذا اليوم اختيار مدينتين ميلانو وكورتينا لاستضافة كلي من الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 والألعاب البرلمانية الشتوية. في عام 2022 وفي مثل هذا اليوم المحكمة العليا في الولايات المتحدة تصدر حكما في قضية دوبيس ضد منظمة جايسون، مفادة أن دستور الولايات المتحدة لا يعطي أي حق للإجهاض. كنتم مع حدث في مثل هذا اليوم، أترككم مع الفنانة رحمة رياض.

بهذه الأغنية آتي لنهاية فقرات برنامجنا لهذا الصباح، راجين أن نال أعجابكم ورضاكم. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العربي. من وراء الميكروفون وهندسة صوت إيفلين مرقص الصناطي، تحياتي.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن صباح سمعنا نورتونا يا حوايب طفوا نور الكهرباء. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

الأوفياء أناس ثابتون على مبدأ الحق، وهم كالجبال مهما طال الزمان بهم لا يتغيرون.

ثلاث دروس عليك أن تحفظها. أولاً، من رحل لن يعود، ومن أبكاك سيأتي من يبكي، ولا تقلق لن يضيع حقك أبداً.

0: صوت لبنان، إنما غير عادي باستضافتنا الصديق العزيز حسام شعبو اللي لا الجالية كلها بتعرفه من أيام إذاعة الأس بي أس. إذن اليوم صديقنا حسام هو ضيف برنامج صوت لبنان من إذاعة تري تربل زد، حيكون معنا على مدار الساعة. لا ما بدنا نعرف عنه، هو بغنى عن التعريف، إنما في بعض من الجالية الحديثة اللي إجوا يمكن ما بيعرفوا، لذلك نحن أخذنا هالفرصة هيدي بصوت لبنان حتى يكون معنا اليوم يحكي لنا شوي عن الماضي وعن الحاضر ويمكن كمان عن المستقبل. أهلا وسهلا أستاذ حسام، صوت لبنان بيستضيفك اليوم والميكروفون لإلك وبتقدر تحكي لنا اللي بدك إياه.
1: شكرا زميل جورج، بقدر الكلمات النابعة من قلبك يعني، ويسعدني أن نكون معك بالبرنامج اليوم، وإن شاء الله بالمستقبل يمكن تكون عنا وقفة بكل البرامج يعني اللي بتقدمها، أتمنى ذلك يعني.
0: أهلا وسهلا فيك، نحن يعني بتكون كنز لنا أنه تكون معنا وتشارك بصوت لبنان، لأنه هلأ نحن بوقت صعب وأنا وقعد بمغطس، ولكن أنا مكمل بهالبرنامج إلى النهاية. بقى الله بعت لي إياك أنك تساعدني وتساعد هالبرنامج ليبقى واقف بأي طريقة، أنه هالبرنامج لازم يبقى عمره 30 سنة، بده يبقى لأكثر من 30 سنة بعد لقدام.
1: طبعا مش نحن على استعداد لنخسر البرنامج اللي بنيته بالعرق والجهد يعني، تعبتوا لحتى أسستوا، وبعدين حيكون خسارة للجالية يعني، لازم ندعمه بأي شكل من الأشكال يعني، بكل الطرق وكل الوسائل، أحسن ما تجي جالية تاني وتاخد الساعات كمان.
0: صح، وهذا اللي ناطرينه، لأنه نحن هون عنا 60 برنامج يعني 60 لغة، وفي كتير منه الناطرين أونلاين لحتى ياخدوا البرنامج اللبناني. بقى لهالأسباب نحن ما بنقدر نفرط فيه، عمر طويل كان على الهواء إنه يروح هيك لقاء لا شيء، لا ما بنرضاها أبدا، بضل في عنا أشخاص قادرين إنه يساعدونا ليبقى صوت لبنان على الهواء.
1: يعني أنا مستعد لحط إيدي بإيدك ونبلش نحدث البرنامج ونعمله بشكل يعني يشجع الناس على مواصلة الاستماع يعني، هي عملية بس تجديد يعني، البرنامج موجود والفقرات الثابتة حدلها ثابتة، ولكن ممكن نعمل أشياء جديدة تشد المستمعين يعني.
0: الله صح، وقد ما أنا عم أعطي وقد ما قدرت عطيت، يمكن مثل ما بيقولوا الزيتات خلصوا، إنه بس بدنا نجدد الزيت لنقدر نعمل البرنامج أحسن وأحسن. وهذا وعد للجالية إنه البرنامج حيتطور أكتر، طبيعي بمساعدتكم، واللي الأمل كبير اللي هو بدنا مشتركين جدد لبرنامج صوت لبنان.
1: ضروري، خاصة بما أنه قلت لي أنه لك 12 سنة بالبرنامج، البرنامج طبعا مش سهل أنه شخص واحد يحطه على كتافه ويعمل يعني، مهمة صعبة مستحيلة. أنا بذكر أنه بالأس بي أس كنا فريق عمل، وكان عندنا مخرجين ومهندسين صوت وأشياء كتيرة يعني، ومع ذلك يعني البرنامج دل مستمر، مع أنه مثل ما بيقولوا أنه one man band يعني، دربونا على البانلين، دربونا على كل شيء، صرنا مش بحاجة لمهندس صوت مثل ما عم تعملوا أنتوا تماما يعني.
0: شو بدي أعمل، أنا بلشت من لا شيء وانتهيت بشيء يعني، قدرت قدمت بس إلى أي متى، بدي مساعدة خبرة أكتر من خبرتي أنا، أنا مش إعلامي، أنا اتدخلت على الإعلام، أجبرت للفراغ اللي بده حصل واللي بده يحصل بهالبرنامج. لذلك عم مطلب أنا المساعدة من أي إنسان بيقدر يساعدنا، من مشتركين، من مذيعين، محبي الإذاعة، محبي ممكن يكون في مستقبل بهالإذاعة. بنتأمل بحضور أخونا وصديقنا حسام بالمساعدة وبالخبرة اللي عنده إياها، نقدر نتساعد مع بعض وننشل صوت لبنان لنوجهه بطريق الصحيح، ولنقدر يعني نصحح أم نطور البرنامج.
1: طيب جورج، خلينا نقول للمستمعين شو هي محتويات البرنامج اليوم.
0: أنا يعني بيعرفوني كيف بقدم البرنامج، إنما أولا منقدم يعني نبذة عن البرنامج اللبناني، بعدين في شوية أخبار، بعدين في شوية خواطر، في أوقات في عنا شعر منقرأ شعر، أوقات في عنا إعلانات للجالية من زيعة،
1: أيوة،
0: وإعلانات الإذاعة طبيعي.
1: طيب شو رأيك اليوم لو خرجنا عن الفورمات المعتادة، كنت تعمل أنت نشرة الأخبار وتتعذب وتدلك تسهر الليل حتى تجيب مواد إخبارية، شو رأيك لو نسمع المستمعين نرجعهم للوطن الحبيب لبنان ونجيب لهم نشرة من تيلي ليبان؟
0: كمان فكرة كتير منيحة هيدي، لأنه أنت عندك خبرة قوية فيها، أنا ما عندي إياها. بقى هيدي بالتعاون مع بعض بالمستقبل بنقدر نجيب الأخبار من شو اسمه؟
1: تيلي ليبان.
0: تيلي ليبان يعني تلفزيون لبنان.
1: أيوة.
0: وممكن نجيب من غير كمان محلات. بخبرتك أستاذ حسام، أنا يعني بشكرك على هالفكرة وعلى الهمل اللي بدك.
1: التلفزيون الرسمي بدل غير محايد يعني.
0: صح، نحن من كمان نحن هون محايدين، لا بناخد طرف مع أي حدا.
1: صح،
0: هيدي الفوليسي تبع الإذاعة.
1: صح،
0: لا بنقدر نحكي هيك ولا هيك، نحن كله اللي موجود بنحكي بالطريق الصحيح. إذا بناخد النشرة من تلفزيون لبنان، هذا التلفزيون الناطق باسم الدولة اللبنانية، بقى نحن بناخد منه.
1: أول تلفزيون كان بالمنطقة الشرق الأوسط. أيوة. كمان
0: لا شك هو تلفزيون لبنان أول تلفزيون بالشرق الأوسط كلياته. طبيعي عنا كتير ذكريات بتلفزيون لبنان.
1: بعدين جورج، يمكن حيكون في، ما قلت لنا المستمعين انه في مفاجأة اليوم بالبرنامج.
0: ايه كان عنا مفاجأة، قال لي حسام انه عنده مفاجأة، عامل مقابلة مع صباح
1: قديم،
0: الله يرحمه قديم، بقى سجل لي اياها وقال لي اليوم حنعطي مفاجأة لمستمعي صوت لبنان بالمقابلة اللي عملها حسام مع الصبوحة، كمان هيدي اليوم حننشرها.
1: كمان بعد نشرة الأخبار في عنا ميدلي، مجموعة أغاني عن لبنان، بيغني فيها وديع الصافي، بيغني وليد توفيق، بتغني صباح وعدد من المطربين الآخرين. يعني
0: هول حضرت لنا يهن اليوم كمان مجموعة
1: يعني
0: هيدا ما عارف كيف بدي اشكرك، وكيف انه يعني الله بعتك لانقاذ هالبرنامج هذا، لانه يعني وان مان شو ما بنقدر نعملها، لازم يكون في تعاون،
1: نحط ايدنا بايد بعض ونكمل المشوار
0: ان شاء الله.

كنا بدردشة مع الإعلامي المخضرم حسام شعبو بالفترة السابقة، ومن بعدها سوف نوافيكم بنشرة للأخبار مباشرة من تلفزيون لبنان.

0: بعناوين نشرتنا انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على مدى 3 أيام بمسار دبلوماسي عسكري. رئيس الجمهورية: التطورات أثبتت صحة خيارنا بالتفاوض، ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال وبسقوط الوصايات. ماكرون اتصل بالرئيسين عون وسلام، مفاوضات سويسرا وقمة إيفيان وتثبيت وقف النار ومستقبل اليونيفيل ومؤتمرا دعم الجيش وإعادة الإعمار محاور الاتصالين. فانس ردا على رسالة جعجع: لا نهدف إلى أعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان. سلطان عمان استقبل قليباب وعرقجي ومسقط وطهران تدرسان تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز. بدأت في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي تستمر حتى 25 حزيران الجاري. جلسة المفاوضات اليوم تقتصر على المسار السياسي، فيما يخصص يوم غد للمباحثات العسكرية والأمنية. أما يوم الخميس فتعود الاجتماعات إلى المسار السياسي، على أن تختتم الجولة مبدئيا وبحسب معلومات أولية بإصدار بيانيات يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة. ومن المقرر أن تنتهي الجلسة الأولى قبيل منتصف هذه الليلة. وإلى قصر بعبدة، حيث توافينا من هناك الزميلة ميرنا شتياق لإطلاعنا على أجواء الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية وحضره قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، إضافة إلى الاتصال الذي تلقاه من نظيره الفرنسي. ميرنا مساء الخير.
1: مساء الخير ابتسام.
0: تفضلي ميرنا.
1: نعم، قبل قليل طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال الاستراحة في واشنطن من الوفد اللبناني على أجواء الجزء الأول من الاجتماع اليوم في وزارة الخارجية الأمريكية. بحسب المعلومات بدأ الاجتماع مشتركا بين الوفدين العسكري والسياسي، ومن ثم تم فصل الوفدين، وكان هناك اجتماعان، اجتماع سياسي واجتماع عسكري، دبلوماسي وعسكري منفصلين. ثم وبحسب المعلومات تمت المناقشة داخل الاجتماع بمسودة إعلان نوايا شامل يجمع الشؤون السياسية والأمنية والدبلوماسية، على أن يستكمل هذا النقاش في اليومين المقبلين. بطبيعة الحال هناك في هذه الأثناء استراحة، ومن ثم يستكمل النقاش اليوم، على أن يكون هناك غدا اجتماع عسكري، ومن ثم الخميس اجتماع دبلوماسي. اليوم كان حافلا في قصر بعبدة بالاتصالات الدبلوماسية، تلقى رئيس الجمهورية خلال انعقاد الاجتماع في وزارة الخارجية الأمريكية تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تم خلاله التداول في آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا. وأكد فانس وروبيو على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الأمنية وحدها، وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال. وهنا أقرأ البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بعد الاتصال. وشدد فانس وروبيو على متابعة الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. ولفت إلى أنه تجري حاليا دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها. وهنا شكر الرئيس عون نائب رئيس الأمريكي ووزير الخارجية على الاهتمام الذي تبديه الولايات المتحدة الأمريكية حيال لبنان بهدف إنهاء الحرب فيه وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية واستقلالية قرارها باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة الوطنية وكرامة اللبنانيين. وأيضا يعني قبل هذا الاتصال ترأس رئيس الجمهورية اجتماع حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وكان هناك موقف لرئيس الجمهورية داخل هذا الاجتماع لفت إلى أنه تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وقال رئيس الجمهورية: ذهبنا اليوم وفي اليومين المقبلين إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب ووسط سلطة الدولة على كل إنسان على كل أرضنا. وقال: نقول اليوم بأننا لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي وبسقوط الوصايات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية ورهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية التي وحدها لا غير تحمي الجميع وتصون حريات وكرامات الجميع. وأيضا تلقى رئيس الجمهورية اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى فيه الحديث عن موضوع اليونيفيل، وتطرق البحث أيضا إلى ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية اليونيفيل، لاسيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية. وعرض الرئيسان أيضا للعلاقات اللبنانية السورية وتنسيق القائم بين البلدين. فنوه الرئيس عون بالمواقف التي أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في حديثه التلفزيوني الأخير، والتي أكد فيها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله. واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل قائما بينهما لمتابعة التطورات والاتصالات الجارية.
2: نعم، شكرا لك ميرنا الشدياق على طبعا كل هذه التفاصيل، حدثتنا مباشرة من بعد. كذلك كان قد تلقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله متابعة نتائج زيارة الرئيس سلام باريس، كما تم تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. كذلك جرى البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار. قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس أركان الدفاع الهولندي في ختام زيارته إلى لبنان بجولة عملانية على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث في جرود منطقة راشية، حيث التقيا الضباط والعسكريين وثمنا جهودهم المبذولة لأداء واجبهم رغم التحديات والظروف الصعبة. كما اطلع على الوضع العملاني في قطاع المسؤولية والتقنيات والوسائل المستعملة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب، واستمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج. وجرى التطرق إلى سبل تأمين الدعم للجيش بهدف تعزيز إمكاناته لا سيما المتعلقة بضبط الحدود. كذلك زار أحد المراكز الحدودية التابعة للفوج، حيث اطلع على المهمات المنفذة والصعوبات التي يواجهها العسكريون. عقب الزيارة غادر الجنرال الهولندي الأراضي اللبنانية. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، تمتد من الثلاثاء إلى الخميس لبحث مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وتهدف زيارة روبيو إلى طمأنة الحلفاء في الخليج في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة وإيران على تنفيذ اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. في الجنوب، شهيدان وجريحان برصاص جيش العدو أثناء أعمال فتح طريق في انضباطي الفوقة، وقوات العدو تطلق النار باتجاه عدد من الأهالي خلال مراسم دفن في حداثة، وتحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت، كما يسجل تحليق للمسيرات فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض. عقد وزير داخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا في مكتبه لمتابعة الإجراءات المتخذة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية، واستكمالا للتحضيرات الجارية لتشغيل مطار رني معوض للقيعات. وتم عرض لخريطة المشروع المستحدثة المستندة إلى الملاحظات المقترحة من الأجهزة الأمنية. وأكد الحجار أن مفتاح نجاح تشغيل مطار رني معوض يكمن في التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية وجميع المعنيين، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق لضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات إلى المسافرين. وزير الاتصالات من موقع حريق الدكواني، تحقيق لتحديد الأسباب وتكثيف الجهود للسيطرة على النيران.
3: تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي اندلع في مستودعات وزارة الاتصالات في الدكواني، واطلع ميدانيا على عمليات الإطفاء التي ينفذها عناصر الدفاع المدني، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على السلامة العامة. كما أجرى اتصالات بالجهات والأجهزة المعنية طالبا تقديم الدعم اللازم للمساهمة في إخماد النيران والحد من الأضرار، وأعطى الوزير توجيهاته بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق وحجم الخسائر الناجمة عنه.

وكنا مع نشرة للأخبار كاملة من برنامج من تلفزيون لبنان مباشرة.

والآن إليكم المقابلة التي أجراها الأستاذ حسام مع الصبوحة من مدة طويلة ما بنعرف هلأ منشوف شو بتقول.

0: الفنان الكبير شحرورة صباح، الأسطورة صباح، أهلا وسهلا فيك. شو حملتينا معك من مفاجآت بحفلة الليلة؟
1: طبعا معي فرقة موسيقية وبقيادة رشار سلفيتي وبشير أباني، طبعا معنا فادي لبنان يعني بمغني الاستعراضي، وبطلع بالآخر أنا وياه كمان مغني، وأغاني جديدة وأغاني اللي هني كلهم بحبوها وإن شاء الله أنهم بيشرفونا.
0: طيب شحرورة صباح، مسرحيتك الأسطورة أخذت شهرة كبيرة بلبنان، ياريت نحكي بهالمقابلة عن المسرحية، وهل في مجال أنه تعرضيها بأستراليا؟
1: والله إذا كان هي طبعا فرقة كبيرة تكاليفها شوي زيادة، إذا كان في هيك مشروع طبعا بينجح كتير، أنا بعتقد هيك، لأنه الحمد لله المسرحية الله وفقنا يعني فيها وعطانا أكتر من مستاهل، ورجعنا بعد الحرب طبعا التراث اللبناني، المواويل والدبكات، وكانت الحمد لله، والقصة كانت نوع جديد، وجوزيف عزار بدع معنا، وأكيد فادي لحن وعمل إخراج ومثل ورقص وعمل الرقصات، يعني الحمد لله أنه أنا ما كنت فاكرة رح يتوفق الأد بكل هالقصص هاي، بس الحمد لله توفقنا بكل شيء.
0: طيب الناس اللي ما سمعت بالمسرحية أو ما بتقرأ جرائد، هل ممكن نعطيهم موضوع المسرحية باختصار؟
1: هو الموضوع أنه جزيري، جزيرتين، جزيرة متقدمة وجزيرة بعد على الطبيعة، وبيكسب الوالي بالانتخابات تبع جزيرة الطبيعة، ونحن فرقة فنية مسافرين بمركب وبيغرق المركب وبيخلصونا، وبننزل بهالجزيرة إلهم لغة خاصة، وطبعا الوالي اللي هو جوزيف عزار بينغرم فيي وبيفتكرني أني أنا الأميرة، لأنه هو كان بحب أميرة وفقدها واختفت، وبالآخر يعني منجرب، فادي بيجرب يهرب من الجزيرة بيكمشوا وبيمنعوه عن الحكي كذا شهر، والوالي بيعطيني بالآخر لإلي أنا أني أحكي بالجزيرة، ما بقبل، بقول له أنا أنه لازم أرجع على بلدي، وبلدي بالنسبة لي بتسوى العالم كله، وطبعا بتخللها أغاني عاطفية ووطنية ورقصات، ويعني الفكرة كانت جديدة شوي.
0: طيب هل حنسمع بسهرة الليلة أغاني من المسرحية؟
1: ايه معلوم،
0: شايف قدامي في 14 غنية بالمسرحية. ايه تقريبا
1: كان في غنية اسمها حب مرتك بس، كلمات توفيق بركات وألحن سمير صفير.
0: طيب شحرورة صباح، وين بتلاقي نفسها بموجة الأغاني الدارجة؟ هل بتمسك بالتراث بعدك أو بين بين أو
1: لا؟ أنا طبعا التراث قبل كل شيء، احنا رسالتنا انه التراث يضل موجود، وانا هيدا لوني من اول ما ابتديت لهلا. هلا يمكن اللي طالعين جديد ماشيين على اللون اللي انا عملته، بالاول كانوا يتقدوه شوي، بس هلا الموضه هو اللون اللي انا بغني، وضل ضمن التراث، وطبعا عم بغير شوي، يعني عم بعمل شويه اشياء يعني الشباب بحبوها، ومع الاشياء القديمه اللي انا كنت غني، بس بتصدق حتى الشباب يعني حافظين الاغاني القديمه اكثر من الجديده، فهذا شيء حلو كتير. طبعا الله يخليكم انتو كمان، مخليين العالم كمان بعدها بتحب العربي وبيضلوا على لغتهم كمان بهمتكم انتو يعني.
0: طيب في عدد كبير من الفنانين، حتى الفنانين الكبار عبد الوهاب وغيره، اعادوا توزيع اغانيهم، هل الفنانة صباح عم تفكر بإعادة توزيع أغاني وتعملهم بشكل مادلي سلام؟
1: لك لا، أنا ما بعيدهم، لأنه أغاني من الأول مثل ما قلت لك ماشيين مع الموضة، وبعده يعني موسيقتهم بترقص وحلوة، وليش بدي أعيدهم؟ مثلا هني بعيدوا الاشياء اللي كانت زمان بعد ما تطورت بالموسيقى وباللوازم، بعيدوها على شيء جديد. لا لك للأورج، لان الناس لما عم تظهر عم بيحبوا يرقصوا وينبسطوا، انا ما عندي مانع، لانه لما بشي على ليلي بدي غني لازم كل الناس تنبسط وترقص، وانا بفرح معهم برقص معهم كمان، وفادي برقصهم اوقات وهيك. صار بيحبوا الايقاع، يعني ما فينا نضل نغليلهم شيء قاعدين على كراسيهم رح يناموا، حتى اللي بيغنوا هيك كانوا غيروا طريقته. حتى عبد الوهاب لما لحن لسيدة أم كلثوم الله يرحمون، عمل لها إيقاعات رائسة لهلأ بيرقصوا عليها الناس، جدد لها يعني. الإيقاعات هلأ مهمة بالنسبة لهالأجيال وللناس.
0: أغنيته الأخيرة من غير ليه يعني كمان جدد
1: كمان
0: وطور.
1: شفت دش كان عمره الله يرحمه وضربت الدنيا لهلأ.
0: طيب نذكر الجمهور شوي، الأغاني اللي أخذتها الصباح من الفنان عبد الوهاب شوية كانت
1: أخذت كتير أغاني، يمكن بس اللي ضربت على الضيعة مع الضيعة، وكل ما بشوفك، وعمل لي الوطن الأكبر بمصر اللي هو نشيد أنا وكل الفنانين الكبار غنيني، وعمل لي كتير أغاني، عمل من سحر عيونك يا وكمان عمل لي جاري أنا جاري، ويا وردي زرع إيديا، يعني كتير ما بقدر أعدل كني لأنه صاروا قديمين، وعمل لي فيلم اسمه سيبوني أغني كله ألحانه كمان.
0: طيب هل صباح تغني الأشياء القديمة اللي ذكرتيها بسهرة الليلة؟
1: إذا الناس طلبت إيه، بس الناس تطلب شيء أكيد قديم يعني بغني لوني، وإذا ما طلبوها ما بغني، بغني حسب شو بيطلبوا. امبارح انطلب مني شيء الغنية بسدني
0: بسدني،
1: ايه طبعا مش معقول لحق عليها وكله، غنيت شيء ساعتين ونص وشوي كمان وهيدا، وما بس بكل هالأغاني اللي طلبوها بدها يومين.
0: طيب الفنانة صباح، هل ممكن نسمع شيء موال أو رد ترجعنا لأرض الوطن وتراب الوطن؟
1: مازال عنا الغيم شال على الجبل، ومازال

0: ألف كل الفنانة صباح. طيب ممكن نطمع برد بسيطة وهابية.
1: عبد الوهاب عمل لي الضيعة يما الضيعة وديني بلا البيعة جينا نبيعك بوش التوت ضيعة.

0: أيام.
1: الفنانة الكبيرة صباح، شكرا لحضورك مرة تانية للاستوديو، ونتمنى لك كل توفيق برحلتك الفنية لأستراليا.
0: وممنونين كتير لطفك وزوقك ويوفقك دايما.
1: لو طلبنا منك تختاري لنا من مسرحيتك الأسطورة أغنية،
0: ايه
1: شو بتختاري لنا؟
0: بختار لك يا بلادي قد التحدي.

0: شكرا مرة تاني، ونتمنى لك كل توفيق وللاستفادة كمان.
1: وإن شاء الله نشوفكم الليلة يا جاليتنا يا حبيبتنا. أهلا سهلا فيكم.

وكنا مع المقابلة مع الصبوحة حسب ما قال لي الأستاذ حسام، كانت المقابلة سنة 1995 بوجود الصبوحة في مدينة ملبون. شكرا أستاذ حسام.

ومن خواطر اليوم بحكمة تقول: الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والتواضع طريق مهجور لا يمر به إلا القليل من البشر.

وقال شارل مالك: الحرية ليس أي شيء ما لم تتجسد في الأحرار. الحرية هي الإنسان الكائن الحر. ومن لم أجده وقت حزني لا أريده وقت فرحي.

0: وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 مساء غد الخميس. لكم من جورج زعيد وحسام شعبو أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وأترككم بالدقائق الأخيرة حفلة للراحل وديع الصافي في مدينة طرابلس الفيحاء.
1: في عناوين نشرتنا انطلاق الجولة

يا الضيحة شعشعت نور المصابيح، يفعل الخير من أصلك مصابيح، ديوك العرش من قلبه سند صيح دوم العرش.

أرحب بك عزيزي المستمع، ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم على هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، مساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة، ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون استوديو الإذاعة 94151923. تستطيع الاتصال بنا خلال الأغاني أو في نهاية البرنامج. يسعد بصحبتكم خلال برنامج اليوم الموسيقي رؤوف شفيق، ونبدأ أولى لقائنا اليوم مع أليسا وأغنية نقابل حبيبي.

استمعنا لشفيق جلال في أغنية الحق مش عليك. أما الآن فعودة إلى الأغاني الحديثة، وأغنية بحرية دي من غناء شيرين ومحمد حمائي.

استمعنا لفريد الأطرش وما أقدرش أقول آه وما أقدرش أقول لأ. إيه رأيكم نستمع لشريفة فاضل وأغنية لما الصبر، لما راح الصبر منه؟ نستمع لشريفة فاضل.

ده كان عبد الغني السيد. طبعا عبد الغني السيد قديم قبل عبد الحليم حافظ وقبل فريد، من الرعيل الأول من الأربعينات والثلاثينات. أما الآن فنستمع لسعاد محمد في أغنية الوردة فتح والياسمين.

استمعنا لعبد الحليم حافظ وأغنية من أوائل أغاني شهرته على قد الشوق. إيه رأيكم نستمع الآن إلى أم كلثوم في مونولوج النوم يداعب عيون حبيبي، غنتها سنة 1936. نستمع إلى أم كلثوم.

أغنية مؤثرة جدا. عزيز المستمع، قارب وقت البرنامج على الانتهاء، وأترككم مع محمد عبد الوهاب وأغنية حياتي أنت حتى نهاية البرنامج، على أمل أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله من 9 وحتى 10 مساء. استمتعوا بمباريات كأس العالم، واستمتعوا بأوقات سعيدة في جو ملبورن المتقلب، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: فريكندا، حيث يمكنكم أيضاً العثور على معلومات بلغتكم. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: التالي هو البرنامج السوري.

الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل مساء أربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم، وتحت عنوان بالون كاتس ينفجر في وجهه وتصريحات نتنياهو جوفاء، ومحللون يقولون بأن ترامب يبيع إسرائيل. يبدو أن الإدارة الأمريكية نجحت حتى الآن في فرض وقف إطلاق النار في لبنان هذه المرة على الأقل بشكل مؤقت، فقد توقف الجيش الإسرائيلي وحزب الله عن المهاجمات المتبادلة في هذه المرحلة، وبدأ الجيش بالفعل في تقليص قواته في جنوب لبنان، وخففت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات الدفاع عن المواطنين على طول الحدود مع لبنان. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بيانا أول أمس جاء فيه: إسرائيل لا تنوي الانسحاب من قلعة شقيف التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من المنطقة الأمنية الضرورية لحماية مستوطنات الجليل وقوات الجيش الإسرائيلي، وقد أوضحنا أنا ورئيس الحكومة ذلك جليا، إسرائيل لن ننسحب من المنطقة الأمنية. وقال نتنياهو أمس بأن مقاتلي الجيش الإسرائيلي يتمتعون بحرية عمل كاملة لصد أي تهديد مباشر أو محتمل للسكان الشمال، ولا قيود على الجيش الإسرائيلي بهذا الصدد. كعادتها لم يقدم نتنياهو وكاس الجمهور صورة كاملة عن التطورات، بل يضللانه بشكل متعمد. في الواقع كانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودا على العملية الهجومية في نهاية الأسبوع الماضي بعد فترة قصيرة من الأحداث الثلاثية التي قتل فيها 6 جنود إسرائيليين في مرتفعات علي طاهر التي تقع قلعة شقيف في جنوبها. في القطاع الأوسط ولا توجيه أمريكا حاليا لإسرائيل بسحب قواتها إلى الحدود، مع ذلك يطلب من القوات البرية توقف عن إطلاق النار إلا في حالة وجود تهديد مباشر من حزب الله. مؤخرا كشف الجيش الإسرائيلي عن منشآت تحت الأرض تابعة للحزب كانت تستخدم لتصنيع المسيرات في قرية مجدل زون، ودعا الجيش المراسلين الإسرائيليين لزيارة المجمع وكان ينوي تفجيره قبل يومين، وفي غضون ذلك تم وقف خطة التفجير بتوجيه من القيادة السياسية، وتركزت العمليات الهجومية حتى تدخل الولايات المتحدة على سلسلة من المجمعات المشابهة في القطاع نفسه الذي يقع مقر قيادة مركزي لقوة بدر التابعة لحزب الله المسؤول عن المنطقة. وتشير تقارير الواردة من إسرائيل إلى أن عشرات من مقاتلي حزب الله ما زالوا محاصرين.

المتأثرين هناك. وتذكر التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع التي يتردد صداها دون شك بخطوتين اتخذتهما الحكومة في السابق، ففي ربيع 2024 بتزامن مع احتلال رفح وصف محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر بأنه حجر الزاوية لوجودنا، وهي منطقة منع الانسحاب منها تحت أي ظرف، وذلك بحسب اتفاق ناقش في حينه إطلاق سراح جميع الرهائن، وقد تم إطلاق سراحهم أخيرا على مرحلتين في كانون الثاني وتشرين الأول 2025، ولكن أكثر من 40 منهم ماتوا في أسر حماس. هذا لم يمنع نتنياهو من التفاخر في الأسبوع الماضي والقول لقد أعدت كل الرهائن. وبعد ذلك قبيل إعلان وقف إطلاق النار في غزة حدثت أزمة حول مجمعين آخرين لحماس في شرق الخط الأصفر داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. تحاول الحكومة الآن اتباع مناورة مشابهة في لبنان، ففي الحوار المحدود مع الجمهور تخفي الحكومة الواقع الذي فرضه عليها الأمريكيون على أمل أن تؤخر التطورات على الأرض في تطبيق الاتفاق، وفي الوقت الحالي تبدو فرصة تحقيق ذلك ضئيلة. فالرئيس الأمريكي يحرص على تحقيق الهدوء في لبنان بهدف الوصول إلى الغاية الرئيسية، وهي توصل إلى ترتيب مستقر في الخليج يسمح له بسحب قواته بسرعة من المنطقة والانسحاب منها بشكل نهائي. مع مرور الوقت يرسخ استمرار سيطرة إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان أنماطا منتظمة من إقامة المزيد من المواقع العسكرية وتكثيف العمليات اللوجستية وتسيير القوافل. والسؤال المطروح هو هل إسرائيل مستعدة لذلك، وإلى أي درجة تعرض الجنود لأخطار مستقبلية؟ وقد أصبحت الصعوبة المستمرة في تطوير وسائل الدفاع والردع ضد خطر المسيرات التي تعمل بالألياف البصرية واضحة للعيان. في غضون ذلك تحصل إسرائيل على أنباء غير سر أخرى، فقد أصدرت قطر وباكستان الوسيطتان في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بيانا مشتركا نهار أمس في ختام أول لقاء تفاوض في سويسرا. وحسب البيان تم الاتفاق على إنشاء خلية لمنع الاحتكاك العسكري في لبنان بهدف ضمان وقف العمليات العسكرية هناك حسب مذكرة التفاهم. يشير نص البيان إلى أن إسرائيل لن تكون شريكة في الآلية الجديدة، مما يعني أن ترامب يسحب منها إدارة الأزمات الناشئة في لبنان بعد أن فرض قيودا متشددة على نشاطات الجيش الإسرائيلي. ما زال لبنان ساحة ثانوية للرئيس الأمريكي مقارنة مع إيران، والنبأ السار الوحيد في الميدانين هو الأول في إنهاء القتال. إن استمرار الحرب في ظل الظروف الحالية لا يخدم إسرائيل، وسيؤدي من دون شك إلى أضعاف إيران وحزب الله بشكل حقيقي، ولكن الترتيبات التي يتم العمل عليها قد تسمح لإيران وحلفائها بإعادة بناء قوتهم العسكرية، في حين سيستمر ترامب لأسباب خاصة في التظاهر أن الأمور تسير على ما يرام. لا شك أن قوة طهران العسكرية أضعفت وأن اقتصادها تضرر بسبب قصف الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن ثقة النظام بنفسه تزداد لا سيما في ضوء بنود الاتفاق، وستبدأ عملية الإعمار قريبا. كتب توماس فريدمان الكاتب المعروف في صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع بأن ترامب باع إسرائيل ودول الخليج من أجل الولايات المتأرجحة في الولايات المتحدة، وهي بنسلفانيا، جورجيا وميشيغان. كان ترامب يعرف أن التضخم في أسعار المواد الغذائية والوقود نتيجة الحرب وصفة لهزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولايات في تشرين الثاني القادم، وإذا فاز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب فسيواجه ترامب تحقيقات لا تنتهي حول كيفية استغلال رئاسته لتحقيق مكاسب شخصية له ولعائلته. وحسب فريدمان فإن ترامب بقراره توقيع مذكرة التفاهم فعل ما يفعله دائما، أتخلي عن كل مبدأ، أتخلي عن شركائه ووضع مصالحه الشخصية فوق أي اعتبار. أكالة هذه المقالة قال ظهرت في صحيفة هارت في 23/6/2026. أعود إلى المحطات الفنية لكي نستمع سوية.

في آخر المستجدات الإخبارية هذه الباقة من الأخبار الموجزة والتي انتقيناها من بعض المنصات العالمية. وثائق داخلية تكشف استمرار مجلس السلام في فرض خارطة طريق تقود الدولة الفلسطينية. لجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال عمدا في إطار حرب الإبادة في غزة. باكستان وإيران تشددان على سيادة القرار الدفاعي ورفض إدراج الصواريخ في أي اتفاق. ومن الأخبار أيضا حماس: إسرائيل أعادت مفاوضات تهدئة غزة إلى نقطة الصفر. ومصدر للصحافة العربية: رد الفصائل سيكون نعم ولكن. وصول ضباط من الجيش المغربي إلى إسرائيل في إطار قوة استقرار دولية لغزة. انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط تحرك أمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار. اتفاق بين عمان وإيران على تشكيل فريق مشترك لإدارة الملاحة بمضيق هرمز. وأيضا بعض من الأخبار الأخرى من منصة إخبارية عالمية وفيها: الحرب على إيران، اتفاق إيران تباين بشأن التفتيش النووي وارتفاع حركة العبور عبر مضيق هرمز، ترامب تصويت مجلس الشيوخ يقدم الدعم والعدوان لإيران، وول ستريت جورنال ضغوطات أمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، روايات متضاربة بشأن التفتيش النووي في إيران، ومجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد قرارا لوقف الحرب. إسرائيل تدرس الانسحاب من مناطق بالجنوب اللبناني لصالح الجيش اللبناني. ما المشكلة في الكونغرس حيث صوت لمشروع قرار وقف الحرب مع إيران؟ تحذيرات من كارثة وفظائع جماعية بهجوم وشيك للدعم الصريع على الأبيض. لماذا باكستان سر الوساطة الملغومة والجنرال الذي لم ينم؟ 5 بنود قبل الانتقال إلى الملف النووي في المحادثات الأمريكية الإيرانية. تبرد خواتمها وتشعل الكواكب. ما دور شركات الذكاء الاصطناعي في ما يحصل الآن في العالم؟ أقتلهم أولا، نتنياهو يعلن تغيير العقيدة الأمنية لإسرائيل. طبعا هو يريد أن يقتل جميع أعدائه أو من يدعي بأنه أعدائه. عندما سألوه عن ميسي رد فعل مفاجئ من رونالدو بعد ثنائية لأوزبكستان. علم فلسطين أم علم إسرائيل؟ استطلاع يوثق خيار الجماهير في المونديال حيث صوتت الأغلبية لعلم فلسطين. كرة أسرع ومباريات أطول، سر الانفجار التهديفي في مونديال 2026. ركام ودمار في كل مكان، هذا ما رصدته الصحافة العربية في قرية أو مدينة زوطر جنوبي لبنان. أرامل غزة ينهضن من بين الركام بخيوط الأمل ومشاريع الإرادة. أعزائي المستمعين، بعد هذه الباقة من الأخبار نعود إلى المحطات الفنية سوية.

0: وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم نقلت عن إعلان أمريكي وعن كتاب صدر مؤخرا في أمريكا
1: أنه
0: في شهر سبتمبر عام 2025 عشية التبلور النهائي
1: الجميع يعلم بأن
0: لما أوشكوا على التوقيع على خطة 20 بند تبعت ترامب في غزة والتي لم نرى منها إلى القليل
1: من
0: كانت مكالمة بين ترامب ونتنياهو. اليوم كشفنا
1: التفاصيل.
0: قالت ترامب نتنياهو فيها وهو يصرخ
1: في مدينة
0: لقد سئمت منك وسئم منك الجميع يا بيبي.
1: بعد هذه
0: على الخط كان المبعوثين كوشنر وويتكوف. ترامب قال نتنياهو كل اليهود سئموا منك، حتى اليهوديان الموجودان في هذه المكالمة سئم منك. طبعا نستنتج الآن لماذا كان 14 مثلا وخصوصا بردوق المقرب من نتنياهو يكثر الحديث بأن الاتفاقيات مع إيران وبشأن غزة وغير ذلك المشكلة كوشنر وويتكوف، لا يستطيع مهاجمة ترامب مباشرة. الآن يتبين أكثر وأيضا يتبين الآن لماذا كان استقبال الأبطال من قبل أهالي المحجزين الإسرائيليين لويتكوف وكوشنر، وشكر الشكر كان لهما وليس لنتنياهو، مع أن نتنياهو حاول وما زال يحاول استثمار صفقة إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، والآن نستنتج الآن يستثمرها ولكنه كان ضدها. ولكن رغم هذا الكلام هنالك ملاحظتان سريعتان يجب قولهما. أولا هذا الكلام يجب أن لا يثيرنا جدا، فبعد هذه المحادثة بعدها ترامب استقبل نتنياهو مرارا استقبال الأبطال أعتقد 3-4 مرات في واشنطن بعد هذه المحادثة. ترامب ذهب مع نتنياهو لحرب على إيران وحرب على لبنان ودعم ضخم سياسي وعسكري، حتى على المستوى الشخصي حاول دعمه، يعني ترامب حاول مساعدة نتنياهو بعد أن قال له العالم لا يحبك، حاول أن ينتزع له إعفاء من محاكماته في قضايا الفساد، وحاول وضغط على الرئيس الإسرائيلي يسحاق هيرتسوغ، هذا كله بعد هذه المحادثة. لذا باعتقادي محادثات كهذه واضح تترك مفارق ما تجبر نتنياهو على قبول اتفاقيات ما، ولكن يجب عدم التعويل عليها إلا إذا كان هذا التعويل بشكل متزن وواضح المعالم. النقطة الثانية أن الوضع بين نتنياهو وترامب بعد الحرب على إيران التي لم تحقق أهدافها التي وعد فيها نتنياهو تعقد الوضع أكثر، وهنالك الأزمة الآن بأنه لا أحد يحبك، هذه الجملة توسعت ضد نتنياهو في كل العالم، على الأقل اللي ما بدوش يحكي في العالم عن مبادئ وحقوق إنسان يرى بأن خطوات نتنياهو أنتجت أزمة اقتصادية وبترول في العالم كله، ولم تصل الحرب للنتائج التي روج لها نتنياهو. واليوم كان هنالك مقال في واينت بعد كل ذلك وبعد الخلافات بين نتنياهو والإدارة الأمريكية وكل هذه الخلافات على خلفية المفاوضات مع إيران خطيرة على إسرائيل، ولكن الخطر الاستراتيجي الأساسي مش هاي الخلافات ولا بأنه كوشنر وويتكوف بطلوا يتحملوا نتنياهو وترامب، قالوا الخطر الاستراتيجي هو أن شعوب الأرض بما في ذلك الشعب الأمريكي ما عادت تتحمل سياسات إسرائيل وهذه الحكومة. أيضا في قناة 12 كان هنالك تقرير بأنه إسرائيل تشعر مقاطعة بكل شيء وخصوصا من الشعوب قبل الحكومة، كل الشعوب تقريبا كلها، وبقول هنالك أنواع مقاطعة صامتة، يعني يرون مثلا في المستوى الأكاديمي لا يتم دعوتهم، لا يقولون لماذا خلاص لم يتم دعوتكم، وهذا السلوك يرونه ويقولون بأن حكومتنا لا تساعد بشيء في هذا الموضوع، لذلك يشعرون بهذا الأمر، يقولون هذا الخلاف وكأنه شخصي بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو بيقولوا خطير، ولكن الأخطر شعوب الأرض. المشكلة أنه الأغلبية لا تقول إذن هيا نغير سلوكنا، تصريحاتنا، نلجم مستوطنينا، احتلالنا، من يقولون هيا نغير ذلك ليسوا كسرا، الأغلب يقول لنقم بحملة إعلامية واسعة، وكأنه الموضوع هو ترك كل شيء على حاله، احتلال استيطان وسلوك وتصريحات سموتر شوفن كفير، ولكن لنسوقه بطريقة أفضل، وكأنه الموضوع موضوع تسويقي. طبعا هنالك أصوات في إسرائيل بتقول الموضوع مش تسويقي، تغيروا رؤية العالم لكم، تغيروا سلوك، يعني فيش كتير طرق ثانية. والعالم اليوم يتابع في السوشيال ميديا وغيره، ولا تنطلي عليه الأمور بسهولة. الفيديو الأول طبعا، بس كمان ملاحظة مهمة، بأنه بعض الشعب الإسرائيلي أو بعض المحللين بيقولوا بأنه الشعب الإسرائيلي في العالم يدفع ثمن سلوك حكومته. في الفيديو الأول العصر اليوم عمم الجيش الإسرائيلي بيان يتناسب مع ما روج له أمس. أمس قالوا مسموح لقواتنا أن تطلق النار أو تقصف في لبنان عفوا إذا كان الخطر فوري. اليوم جاء البيان أنه هيك بالبيان أقرأ حرفيا: مسلحين تابعين لحزب الله اجتازوا المنطقة الأمنية، وقوات جيشنا أطلقت النار على مخربي حزب الله حسب البيان، الذين كانوا يعملون تحت غطاء مدني في مرتفعات علي الطاهر. في منطقة علي الطاهر كمان بقوله أنه في تحت الأرض مركز عسكري كبير فيه حوالي 30 مقاتل من حزب الله. هذا حرفيا ما جاء في البيان، أنه إسرائيل عرفت أنه هدول الناس مش مدنيين، هدول مقاتلي حزب الله وقصفتهم. في شيء أغرب في البيان، قالوا بعد الرصد، يعني بعد ما عرفوهم، قامت القوات بإطلاق النار بالهواء بهدف إبعاد مصدر التهديد، إلا أن المخربين حسب البيان واصلوا السير مقتربين من القوات ولم يستجيبوا لدعوات القوات، مما جعل القوات تطلق النار على مصدر التهديد لإزالته ورصدت إصابات. يعني بالضبط السيناريو اللي كان أول أمس وكأنه يتحقق اليوم. في قناة ناش ركزوا بأنه إيران قالت هذا مسبق في إطلاق النار، ولم يكن هنالك تهديد على الجيش حسب إيران. في قناة ناش أيضا بقولوا بأنه الجيش رأى السلوك كتهديد. هنا المعضلة، بأنه كيف يمكن تفسير، وأمس أيضا قلنا هذا السؤال وطرح في الإعلام الإسرائيلي، كيف يمكن أن نعرف ما هو التهديد الفوري وشو اللي مش فوري؟ لم نعرف الضبط ما هي الخسائر في الطرف اللبناني بهذه الواقع، البيان لم يذكر، وأحكي عن إصابات. السؤال كيف يتحدثون عن واقعة كهذه وعن وضع الجيش الإسرائيلي في الإعلام الإسرائيلي؟ قناة 12 كمثال والكل زيها، بأنه أيدي الجيش الإسرائيلي في لبنان مكبلة، كتير مستصعبين بأنه إلها تقريبا يومين ثلاث مكبلة إلى هذا الحد، وأن الخطط جاهزة، وأن هنالك أهداف لم يتم ضربها. ومن هذا الكلام أنا أتفاجأ ليه؟ صحيح هنالك ضبط للجيش الإسرائيلي، عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان بضغط من أمريكا، وصحيح نتنياهو قال التعليمات نفسها لم نغير شيء، ولكن واضح تغير شيء على الأرض، تغير. وحزب الله لم يطلق قذائف ولا مسيرات منذ بضعة أيام سابقة، من لما بدأ الحديث عن احتمال انسحاب محتمل للجيش الإسرائيلي في لبنان. حتى المنطقة الصفراء حزب الله بقول بل كل لبنان. ولكن بعد سنتين ونص، بعد عامان ونصف من حرب شعواء شرسة، الآن يقال بأنه يعني إلى هذا الحد الجيش يستصعب، بأن هنالك أهداف يجب أن نضربها الآن ولا نستطيع لأن أيدينا مكبلة. يعني بعد عامين ونصف، الساعات الأخيرة هي المشكلة لتحقيق النصر وتحييد الأهداف. بقيس يعني لقصد أقوله بأنه يتبين كأن وقف تكبيل الجيش الإسرائيلي الآن بأمر من أمريكا يصفونه كارثة، بس مو بعد سنتين ونصف من حرية تقريبا مطلقة. ونرى أن هنالك مشكلة بعودة القصف إلى غزة، اليوم رأيناه تكبيل أيدي الجيش والحرية المطلقة. مثلا كل ما أسمعها أنا شخصيا أتذكر الكثير من الأحداث في سنتين ونص صعبات جدا، ولكن من بينها تذكرون نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، تذكرون هذه الأشهر الموحشة المرعبة، كم كان إطلاق النار هناك. الآن بيحكي عن تكبيل يستصعبون. يعني بحكي عن تكبيل أيدي بشر، بتذكر كم كانت الحرية هناك مثلا. في القناة نقلوا أن إسرائيل ما زالت قلقة من أن سوريا قد تتدخل في لبنان بوساطة أو بطلب أمريكي، مع أن الجيش السوري والرئيس السوري أحمد الشرع نفى هذا التدخل، ولكن قناة 12 لمعلومات عندهم بقولوا هذا الأمر ما زال ممكن. رئيس سوري قال لن نتدخل في لبنان، قالوا شكرا على توجه الأخوي. في إسرائيل لم يزيلوا هذا الاحتمال وهم منزعجون منه جدا. بعدهم بقولوا ممكن سوريا تتدخل في لبنان. الفيديو الثاني، جاء خبر في صحيفة هارتس أن إسرائيل عاودت الحديث عن ما يسمى، شوفوا العنوان، تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين في قطاع غزة. هلا بتخنق الناس، بتكون 63% من القطاع، بعدين بتصير 70%، وفعلا نتنياهو قبل حوالي أسبوعين ثلاث قال 70%، ومكعبات الإسمنتية الصفراء رويدا رويدا كل يوم بكربوها من محل، وتجويع ووضع مستشفيات صعب وكل ذلك، والناس في خيام، ثم تسمى الهجرة الطوعية، تشجيع كمان مش الإجبار بالإكراه وتنكيد حياة الناس لكي يهاجر، تشجيع الهجرة الطوعية. على فكرة إسرائيل تعلن أنه نريد السيطرة على حوالي 80% من القطاع وحشر حوالي 2 مليون إنسان ب 20%. طبعا هذا لا يشبه نقاط ترامب العشرين، بالعكس النقاط كانت عكس ذلك. ولكن أيضا اليوم في خبر هآرتس نقلوا بأن مسؤول الموساد قالوا في الاجتماع لم نعثر على دولة مستعدة لأن تستقبل سكان غزة، يعني مدورين ومجربين بس ملكوش. طبعا كل دولة عندها ثباتها، ونالك دول تقول بأننا نخدم المصلحة الإسرائيلية لا نريد أن نعطيهم هذه الهدية، ونالك دول ترى أمور أخرى. ذكروا في الخبر أنه في الشهر الماضي بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في حماس محمد عودي، صرح وزير الأمن الإسرائيلي كاتس بأن خطة الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ بطريقة ما بتوقيت ما، بقول ولكن على الأرض الأمور لا تبدو كذلك. أذكر بأنه كوشنر لما كان عشية اتفاق العشرين بند عرض تطوير غزة وحط وضع صورا وخرائط وقال هذا للغزيين سيعيشون هنا، ماذا تغير؟ على كل حال هذا ما تريد إسرائيل وهذا ما أرادته من اليوم الأول بعد 7 أكتوبر، ولكن حتى الآن لا نرى، مع أنه سيطروا على 70% من القطاع كما نرى، والوضع يعني تعرفوا. ذكروا أيضا في الخبر بأنه الفكرة تهجير الناس تحظى بتأييد واسع في استطلاعات رأي في الليكود. مثلا في استطلاع رأي في العام 25 العام الماضي تبين بأنه 80% من ناخبي الليكود و 66% من الجمهور الإسرائيلي بالمجمل يوافقون على مقولة أنه لا أبرياء في غزة. بضل السؤال، ليش في سؤال بنسأل للناس بهذه الطريقة؟ هل تؤيدون تهجير الناس في غزة؟ يعني هل تؤيدون تهجير الناس من أراضيهم؟ مين هن ينسألوا هل تؤيدون تهجير أصحاب الحق من أرضهم؟ يعني الناس الأبرياء الأطفال، ليه ينسأل هذا السؤال؟ ليه ينسأل الشعب هل تؤيد تهجير هضلاق؟ الفيديو الثالث، مرة أخرى هذا ما أرادوه لما كان وضع السياسة الإسرائيلي أحسن ولم ينجح. في الفيديو الثالث، قناة I24 العبرية أجرت مقابلة مع تقول بأنها باحثة اسمها حنين غدار على الأغلب هيك العنوان، قالوا بأنها أو عرفوها بأنها باحثة أو معلقة أو محلة سياسية لبنانية أمريكية، عملوا عنها تقرير مطول وأخذوا رأيها، ورأيها شو بقول؟ تدمير حزب الله، نزع سلاح حزب الله، تعاون إسرائيلي لبناني ضد حزب الله، يجب أن لا ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، إذا انسحب الجيش الإسرائيلي هكذا يقوى حزب الله، وهذه النظرية، النظرية الإسرائيلية واحد على واحد يتم تبنيها. حاولت أن أسمع هل تنتقد مثلا تدمير بيوت الناس الآمنة البريئة التي كانت، تهجير الناس 1,200,000 مهجر. طب بلاش حزب الله، بقول لكم بلاش كرة الجنود، نقتل جنود لبنانيين من الجيش اللبناني مثلا مثلا، هل علقت على ذلك؟ لم تعلق على ذلك. مع هذا حاولوا عرضها في قناة I24 بأنها تمثل صوت، يعني وكأنه صوت لبناني واسع، هكذا عرضوا الأمر. طبعا كل صوت يتماشى يتساوق مع نظرية القناة يأخذوه، عملوا منه تقرير لحاله. الفيديو الرابع، موضوع تجنيد الحريديم لم ينتهي. غدا يوم تشويش كبير في إسرائيل، 3000 سيارة من 20 نقطة ستسير بسرعة بين 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة فقط لإنتاج أزمة كبيرة ضخمة في إسرائيل الحريديم، اعتراضا على اعتقال بعض الحريديم لأنهم لا يخدمون في الجيش. يعني غدا هو إسرائيل عشان تعرفوا الأزمات كثيرة دائما يعني، وغدا أكثر بكثير 3000 سيارة ستخرج لإعاقة حركة السير وفي كل البلاد شمالا وجنوبا وبالمركز. بنشوف شو بصير. الفيديو الخامس، هذا الخبر أقوله سريعا، هو مهم ليس لعينه إنما لما يمكن الاستنتاج منه. الخبر كشف عنه موقع واينت بأن هنالك صفقة يخيطها نتنياهو مع أحزاب المتدينين اليهود، أن يعطيهم مثلا قانون دراسة التوراة، عدم اعتقال الحريديم الذين لا يتجندون للجيش، بنود فيها تمويل كثير أو تؤدي لتمويل كثير للحريديم مقابل عدم تبكير موعد الانتخابات. موعد الانتخابات إذا سيبكر، سيبكر بضعة أسابيع، 3-4 أسابيع على الأكثر. السؤال لماذا نتنياهو يدفع كل هذا الثمن، وهون مهم بالخبر، هون المهم، لماذا يريد أن يدفع كل هذا الثمن للحريديم الآن مقابل عدم تبكير الانتخابات بضعة أسابيع قليلة؟ إلا لأنه ممكن، أشك أنا مسموح شيك، ينوي يخطط لشيء ما في الأسابيع الأخيرة قبل موعد الانتخابات. ليه هالقد بيشتري قليل من الوقت بكل هذا الثمن؟ ماذا سيفعل بالوقت ليش مجبور على القليل من الوقت هذا عشية الانتخابات؟ إسرائيل في براك، يهود براك وغيره حذروا بأن نتنياهو يخطط أو قد يخطط لحركة أمنية ما تؤدي إلى تأجيل الانتخابات حتى يتحسن وضعه، وإلا سيفقد الحكم. انتهت الفيديوهات. ما لم يقولوا أهم مما قالوا شهيداني في غزة والسائل أحيانا، ألا يمكن أن يأتي يوم واحد، يوم في غزة دون شهداء؟ يعني شهداء بالقصف، في شهداء مرضى دون علاج، فما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أراكم غدا على أخبار أفضل إن شاء الله. إلى اللقاء.